0: قراءة إنجيل اليوم تعلن لنا أحد الأمثال عن ملكوت الله. مثل ملكوت السماوات كمثل كنز دفن. تذكرون هذه القراءة بأن أهم ما في الحياة الإنسان هو الجهد لاكتساب ملكوت السماوات. إنه دعوة وفي الوقت نفسه التزام من جانبنا. في هذا الوقت لنتكل على العذراء مريم كي تعلمنا أن نحب يسوع أكثر فأكثر، وأن نكتشف اللؤلؤ الثمينة القيمة التي لا تقدر لملكوت الله.
1: Cari fratelli e sorelle, il Signore vi dia pace. La lettura del Vangelo di oggi ci annuncia una delle parabole sul regno di Dio. Il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto. Essa ci ricorda che nella vita dell'uomo la cosa più importante è lo sforzo per acquistare il regno dei cieli. Questo è un invito e nello stesso tempo un nostro impegno. In questa adorazione affidiamoci alla Vergine Maria, perché ci insegna ad amare sempre più Gesù, a farci scoprire perla preziosa, il valore inestimabile del regno di Dio.
2: Dear brothers and sisters, may the Lord give you peace. Today's gospel presents one of the parables about the kingdom of God. The kingdom of heaven is like a hidden treasure. It reminds us that the greatest pursuit in human life is to seek and obtain the kingdom of heaven. This is both an invitation and a commitment. In this time of adoration, let us entrust ourselves to the Virgin Mary, that she may teach us to love Jesus more deeply and help us to discover the precious pearl, the priceless treasure of the kingdom of God.